0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah solat.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Dibaca 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

مليين رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة.

ما يلحق بهما هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حاطتهم ولم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم

0: الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردد فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Coba diulangi lagi ya Amrin.
0: Ya ayyuh قل إن الموت الذي تفرون منه فإن دون إلى عالم الغيب

0: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
1: Nah, bagus ya. Tidak ada catatan. Tadi sempat terputus karena faktor jaringan tidak jelas. Jadi sudah bagus. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, peserta selanjutnya itu Bapak Chandra BMC. Tafadhol.

أبصاركم ولا أفئدتكم إلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين

يسقون من محيط مختوم كتابهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون

0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى
1: فَأَنْتَ عَنْهُ
0: تَلَهَّى
1: فَأَنْتَ عَنْهُ
0: تَلَهَّى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
1: هُنَّ pendek
0: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْأَصْحَابُ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا تَرَكَ
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
0: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ

وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت

0: إن يوم ال إن يوم الفصل
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرا

الأرض وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة

0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها
1: ulangi kaulan ghairal
0: ladina

والله بما تعملون خبير. خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

0: يوم يجمع من جمع ذلك يوم التغابن
1: فمن يؤمن بالله
0: ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل